0: دي سدى توري سدى توري دي سدى توري سدى توري سدى توري سدى توري سدى توري
1: کہو جی
0: واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو واہِ واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو واہِ واہِ گرو واہِ واہِ گرو